0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. استغفر الله

عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر حكيم الصالح.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

0: عذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وذكورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
1: فذوقوا
0: ما كنتم تكسبون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم أحسنكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
1: تقبل الله منكم
2: منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Raisa. Berikutnya santriwati Kalista.
3: Yuhillu nahu amal wa yuharrimu nahu amal amal liyuwati hu idda tama harram Allah fa yuhillu ma harram Allah

0: itu alidagi lalakum lalakum biru bidabi
1: lalakum
0: ilal
1: aroditum
0: bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tamdiru yu'adzibakum azaban alimaw wa yastabdil qawman gairakum wa la tadurru shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir illa tanfuruhu faqad nasarahu allahu iz asrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini iz huma fil ghari iz yaqulu
2: li sahibihi
0: la tahjan inna allaha
2: ma'ana
0: fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu
2: bi junudil lam
0: tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru wassufla
2: Kafaru sufla
0: wa kalimatullahu liyal uliya wallahu azizul halim infiru hifafan wa zahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun law kana aradun
2: wasafaran qasidalla
0: tabu kawalakim baudan alaihi mushfa wasayah lipu nabillahi labistatna laharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun
2: taqabbalallahu
3: minkum
2: minna baik pendengar sekalian, itu tadi santriwati Kalista. Berikutnya santriwan Ali Ridho.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين
2: إنما يستأذنك
4: الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وتبت قلوبهم فهم في
2: ريبهم
4: يترددون ولو أرادوا الخروج
2: لأعدوا
4: له
2: عدتا ولكن كره الله
4: هم بعاشهم فشبتهم وقيل لقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا ولا أودعوا إلى لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماؤون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني على في الفتنة على في الفتنة سقطوا وإن جهنم له لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تنسهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
2: تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Ali Ridho. Berikutnya adalah santriwan Rizal.
3: كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن

0: النبي ويقولون إنه أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Rizal. Berikutnya santriwan Hafiz Kabalmai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahakku an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. ذلك الحزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئون إن الله مخرج ما تحذرون. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya santriwan Eki Tamhir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله

0: فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما هم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من خير لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
1: تقبل الله.